0: إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه أذربيجان إفريقيا جغرافية الشراكة الجديدة، وحديث آخر تحت عنوان
1: تتعزز الشراكة الاستراتيجية بين باكو ومينسك،
0: وحديث آخر تحت عنوان منظمة الدول التركية وحدة وتنمية ومستقبل استراتيجي. هنا باكم أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه أذربيجان إفريقيا جغرافية الشراكة الجديدة. دخلت العلاقات بين أذربيجان وأفريقيا مرحلة جديدة من التطور في السنوات الماضية، تدل المنتديات الدولية والزيارات المتبادلة والتنسيق في المنصات الدولية على توسيع التعاون في الأزمنة الأخيرة بشكل خاص. تسعى باكو الرسمية إلى جانب تعزيز الحوار السياسي، تطوير الشراكة في المجالات الاقتصادية والإنسانية والتكنولوجية. تنفذ أذربيجان سواء عبر خط الدولة أو مؤسسة حيدر عليف المشاريع الإنسانية في بلدان إفريقيا، وتقدم مساعدات لمختلف البلدان ضمن المبادرات التي تشمل قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية لأجل تحسين الرفاهية الاجتماعية للشعوب. تجلى هذا التعاون في فترة انتشار جائحة كوفيد-19 والأوضاع الطارئة بشكل واضح. إلى جانب هذا، تجلب خبرة أذربيجان في مجال الأمن الطاقي والاتصالات والإدارة الرقمية اهتمام بلدان إفريقيا. يعتبر أسان خدمت نموذجا ناجحا بالنسبة لعدد من البلدان. يعد هذا النظام الذي يعتمد على الحكومة الإلكترونية والإدارة الشفافة ورغبة المواطنين أحد الاتجاهات الرئيسية للتعاون المقبل. تثير خبرة أذربيجان

كان اهتماما كبيرا لدى الدول الإفريقية، حيث يتم استعراض إمكانية التعاون في إدارة مشاريع الطاقة المتجددة والنفط والغاز والبنية التحتية للطاقة. إلى جانب هذا، تتوسع آفاق مشاركة شركات أذربيجان في المشاريع الضخمة المنفذة في بلدان إفريقيا. تسعى باكو الرسمية لتوسيع جغرافية الشراكة الدولية مع قارة إفريقيا. إن هذا التعاون لا يشمل فقط المصالح الاقتصادية، بل يستند إلى الدعم المتبادل والتضامن، أكد نائب وزير الخارجية الأذربيجاني يالشين رفيف في مؤتمر دولي مخصص ليوم إفريقيا بباكو، على أن العلاقات بين أذربيجان وبلدان إفريقيا تعتمد على الاحترام المتبادل والاعتراف المتبادل بالسيادة ووحدة الأراضي. يمكن أن يتحول التعاون مع إفريقيا إلى أحد الاتجاهات الرئيسية في سياسة أذربيجان الخارجية. من المقرر تنفيذ المشاريع الجديدة في المجالات الدبلوماسية والطاقة والزراعة والتكنولوجيا الرقمية والخدمات العامة. أيها السيدات والسادة، استمعتم إلى حديث عنوانه أذربيجان إفريقيا جغرافية الشراكة الجديدة.

تتعزز الشراكة الاقتصادية بين باكو ومينسك. تتطور العلاقات بين أذربيجان وبيلاروس منذ سنوات طويلة على أساس الاحترام والثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية. إلى جانب الحوار السياسي، يتوسع التعاون بين الطرفين في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والنقل والإنسانية. تدل الزيارات المتبادلة والمشاريع المشتركة وزيادة التبادل التجاري على أن العلاقات بين باكو ومينسك تحمل تابعا ديناميكيا. تعتبر اللجنة الحكومية الأذربيجانية البيلاروسية للتجارة والاقتصاد إحدى المنصات الهامة لهذا التعاون. عقد في هذا الإطار الاجتماع 16 للجنة الحكومية الأذربيجانية البيلاروسية للتجارة والاقتصاد في مدينة مينسك مؤخرا. حضر الاجتماع من الجانب الأذربيجاني نائب رئيس الوزراء سامير شريفوف، والجانب البيلاروسي نائبة رئيس الوزراء ناتاليا بيتكيفيتش. جرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول الوضع القائم للعلاقات الاقتصادية بين أذربيجان وبيلاروس وآفاقها المستقبلية. أكد الطرفان على ضرورة تعزيز التعاون لتطوير الصناعة وإنتاج المحاصيل الزراعية وتوسيع إمكانيات النقل والترانزيت، وكذلك تحقيق مشاريع الاستثمار. لدى تطرقه إلى حجم التبادل التجاري المسجل في الأشهر الأربعة من العام الجاري، قال نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني سامير شريفوف إنه تلاحظ ديناميكية إيجابية في العلاقات التجارية المتبادلة، وتدل هذه المؤشرات على أن آفاق التعاون الاقتصادي أكبر بكثير. عموما، يعتبر الاجتماع 16 للجنة منصة هامة من أجل تعميق الشراكة الاستراتيجية وزيادة الاستثمارات المتبادلة وتحديد الاتجاهات الجديدة للتعاون. أعرب الطرفان خلاله عن الأمل في أن النتائج المحققة ستساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وبلوغها مرحلة جديدة. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم تعليقا عنوانه تتعزز الشراكة الاستراتيجية بين

هنا بكم أيها المستمعون الكرام. أما الآن فنقدم لكم مادة عنوانها منظمة الدول التركية وحدة وتنمية ومستقبل استراتيجي. تتطور منظمة الدول التركية اليوم ليس فقط كصاحبة كلمة في أوروآسيا، بل المركز الجيوستراتيجي والقوة الاقتصادية. تحولت هذه المنظمة التي كانت تذكر في السابق كصيغة التعاون الثقافي الإنساني إلى تحالف استراتيجي متعدد.

متعدد الأطراف ليشمل المجالات الحيوية مثل السياسة الخارجية والأمن والنقل اللوجستي والطاقة والرقمنة. لا شك أن أذربيجان تمتلك أهمية خاصة وحاسمة في ديناميكية تطورها على المستوى العالمي. تمارس أذربيجان تحت قيادة الرئيس إلهام عليف نهجاً منظماً وموقفاً حاسماً وبعيد المنال. فتح عقد القمة غير الرسمية لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة الدول التركية في العاصمة الرمزية لكازاخستان تركستان في 15 من مايو صفحة هامة في تاريخ تكامل العالم التركي. تطرق الرئيس إلهام عليف الذي ترأس الوفد الأذربيجاني في كلمته إلى النقاط الاستراتيجية الهامة. قال الرئيس إلهام عليف بشكل خاص إنه مما يثلج الصدر أن مبادرة عقد القمة غير الرسمية لرؤساء بلاد منظمة الدول التركية التي نظمت لأول مرة في شوشة عام 2024 بدأت تتحول إلى تقليد بالفعل. يمكن القول اليوم بثقة بأن التأثير الدولي لمنظمة الدول التركية يزداد اليوم ويتعزز دورها ومكانتها في العمليات العالمية. تربط العالم التركي اليوم بعضها البعض ليس الجذور العرقية المشتركة بل مشاريع ترسم الخارطة المستقبلية لأوروآسيا. أشار الرئيس إلهام عليف إلى الخطوات الاستراتيجية والأهداف القادمة قائلاً: يستمر التعاون مع الدول التركية في مجال التطور الرقمي بنجاح، وينفذ مشروع طريق الحرير الرقمي بين أوروبا وآسيا، ومن المخطط تشغيل خط كابل الألياف الضوئية العابر للقوقاز بين أذربيجان وكازاخستان الذي يشكل جزءاً من هذا المشروع في الأشهر المقبلة. يشهد تعاوننا مع الدول التركية في مجال النقل توسعاً، وتزداد أهمية الممر الأوسط أكثر في ظروف الجيواقتصادية العالمية الحالية، وسيتنقل ممر زنغازور الذي يمر بمرحلة التحقيق إلى أحد القطاعات الرئيسية للممر الأوسط. تبسط الإجراءات الجمركية على طول الممر الأوسط، ويضمن نظام A-Permit المعد في إطار منظمة الدول التركية تقديم التصاريح الإلكترونية بشكل سريع.

ولن تدخر أذربيجان جهودها بعد الآن من أجل تعزيز منظمة الدول التركية. عموما يثبت كل تعبير وكل مشروع مطروح في قمة تركستان أن الروابط الأخوية بين الدول التركية تتحول إلى مركز قوة يتطلب وضعه على محمل الجد. تقارب مساهمات أذربيجان في هذه المنظمة والمشاريع الاستراتيجية مثل ممر زنغزور والتكنولوجيات الرقمية العالم التركي من بعضه البعض جغرافيا واقتصاديا. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم مادة عنوانها منظمة الدول التركية، وحدة وتنمية ومستقبل استراتيجي.